الوحدة، النمط الروحي دا شكل يوكح ويجي ويجي سخواي نقو إمانا ما يجي تا أنام نقوخ قو إمانا تزبان تا قضاء ويجي